0: يوم نفخ روجها سفاهة والويل والكرب ندالنا بلادنا إلى يوم نفخ ندالنا بلادنا إلى يوم نفخ روجها سفاهة والويل والكرب كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okora Monde.